0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

يموت الحب أحياناً وتخمد ناره النار، ويفترق المحب عن المحب وتهدم الدار. مضى زمن الهوى فاذهب سلاماً أيها الجار، محى النسيان ما قد كان لا أثر وتذكار، محى الدرب الذي سرنا عليه فكيف من

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: أبو ظبي اف ام فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكتب

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال وستني قبلك صعوب ناس معلق فيهم أمال يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

واكثر من هويام الصبي يعذب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب. انا بهذا العمر حبي

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: العربي اف ام التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبو ظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبو ظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو بابي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المنزل.

دولة الإمارات العربية المتحدة لا ترضى بغير النجاح والريادة طريقا. من ملامح رؤيتها المستقبلية هي بأن تتقدم الصناعات الوطنية لتكون ركيزة وطنية ومحور تنمية. دولة الإمارات تمضي بثبات وعزم على مسيرتها الصناعية، تصنع بجهود أبنائها مستقبلا لوطن اختار الريادة والنجاح طريقاً.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. وتابعونا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN على في هذه المنصة، نعم، لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. بإذن الله راح نكون معكم مستمعين على مدار هذه الساعة والنصف. بداية نحييكم جاسم محمد، أحمد العبيد، لسارة بالرباع، علي سبت، كوثر أحمد، طاقم عمل برنامج استوديو واحد. نستقبل مكالماتكم بإذن الله على 600-551-222 ورسائل نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الاسم والرقم والموضوع. أما المكالمات الهاتفية فهي محصورة، نذكركم دائما بأنها محصورة في توقيت البرنامج اللي هو من الاثنين الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. طيب اليوم إن شاء الله لقاءنا راح يكون مع الدكتورة سيلفيا أيوب، طبيب أخصائي بخدمات بنك الدم صحة، ساعة 10:45 بإذن الله. راح نتكلم عن اليوم العالمي للعمل الإنساني، بما أنه يصادف 19 أغسطس اليوم العالمي للعمل الإنساني، أهمية هذه المناسبة والرسالة التي تحملها للمجتمع. بإذن الله هذا لقاءنا بعد تقريبا 40 دقيقة. أما بالنسبة للبريد الإلكتروني وملاحظات مستمعينا، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا شاب عمري 20 سنة، تخرجت من سنة 2023 وأبحث عن وظيفة حكومية، راجعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تكرارا ومرارا، راجعتهم لم أحصل على وظيفة لحد الآن. طيب أنا شاب أريد أن أعمل. أوكي طيب يا زايد، نشوف الموضوع. زايد عرفتك، زايد عرفتك، وحولنا الموضوع لوزارة الموارد البشرية والتوطين وكانوا متجاوبين أمانة مع الموضوع هذا، ولكن بنشوف إن شاء الله الأبديت أو المستحدث إن شاء الله من موضوعك بإذن الله. طيب الأخت مريم كذلك، مريم حياك الله، راسلة على الإيميل. وين الإيميل؟ طيب تقريبا شبه يومي في نفس الموضوع اللي هو موضوع المسكن، والله أرسلناها لهيئة أبو ظبي للإسكان، وإن شاء الله راح نرجع مرة ثانية نتواصل معاهم ونشوف إن شاء الله شو اللي صار. ولكن مثل هذه المواضيع أنا إن شاء الله راح أتواصل أشوف إذا تواصلوا معاكم أو لا وشو المستحدث من الموضوع، ولكن في حال كانوا متواصلين معاكم فمثل هذه المواضيع مستمعينا تأخذ وقت، تأخذ وقت، يعني في أشياء لابد من مراجعات، لابد من يعني حسبة معينة، لابد من دراسة معينة، لابد من بعض الأشياء اللي تأخذ مجراها. نكون شوية صبورين، شوية نكون صبورين شوية، يعني نقول ما علي، نعطيهم أعذارهم والأسباب اللي تؤجل أو تؤخر، ممكن حتى مش تأخير ولكن هي الحسبة بهذه الطريقة. طيب أما بالنسبة للرسائل النصية، هل بالإمكان الاتصال؟ إن شاء الله يتم التواصل معاكم. عندنا بعد رسالة ثانية، عندي ملاحظة على مدرسة كذا للشراكة، رافضين تسجيل ابني ومن شهر 6 وأنا أحاول أسجله ولا وصلت الحل وياهم، علما أننا نبعد عن المدرسة حدود 1.5 كيلو قريب البيت يعني، وعيال أخوي بالمدرسة، ولكن يقولون أو

يتعذرون بالتوزيع الجغرافي وسامحين لمناطق تبعد عن المدرسة 7 كيلو ونحن أقرب للمدرسة رافضين تسجيلنا، نرجو منكم التدخل بالموضوع. إن شاء الله يطول بعمركم، إن شاء الله بنتواصل وياكم وما يصير خاطركم إلا طيب بإذن الله. طيب اليوم عندنا ما شاء الله العديد من الأخبار المذكورة من خلال مركز الاتحاد الأخبار، بداية مع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد تبحث خارطة طريق التقنيات والبيانات لتمكين الجهات الحكومية. نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي. أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجا حكوميا استباقيا يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيرا إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالميا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة. بنطلع معكم مستمعينا إلى فاصل، نذكركم على 6551 222.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا من جديد، وما زلنا معاكم أكيد مستمرين بإذن الله في برنامج استوديو واحد. مكالماتكم على 600551222 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. لأي موضوع، لأي مقترح، لأي رأي مستمعين أكيد بإمكانكم التواصل معنا، وإن شاء الله أن الأمور دائما طيبة. طيب نبدأ بهذا بعد الخبر اللي برد على القلوب مثل ما يقولون. 24 أغسطس طلوع النجم، نجم سهيل، وبدء اعتدال الأجواء. يعني المفترض أنه بعد 5 أيام إن شاء الله على الويكند الجاي نجم السهيل ينور ويشرف. تشهد الإمارات ومناطق وسط الجزيرة العربية يوم 24

20 أغسطس الجاري طلوع نجم سهيل اللي يقترن عند العرب ببدء جلاء القيض وشدة الحرارة وبدء الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة وتحول الأجواء نحو الاعتدال. يقول إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة يبدأ بعد 20 أغسطس، يعني إن شاء الله من عقب باكر، بما أنه بعد 20 أغسطس إن شاء الله، على الرغم من استمرار درجات الحرارة المرتفعة بصورتها العامة إلى نهاية سبتمبر مع ارتفاع الرطوبة الجوية وتشكل الضباب في الصباح. الاعتدال الجوي اللي يتكلمون عنه مع ظهور نجم سهيل مستمعينا ما يعني أبدا أنه من عقب باكر وإن شاء الله من الأسبوع الجاي الدنيا تغيرت واختلفت فجأة، لا، ما زالت درجات الحرارة مرتفعة إلى نهاية سبتمبر، ما زالت الرطوبة الجوية موجودة، الضباب يتشكل في الصباح، ولكن يميل نحو الاعتدال، أفضل أخف، ممكن على فترة المساء، ممكن في النهار نفسه ولكن على درجة أقل، بهذه الطريقة إن شاء الله إلى حلول أكتوبر يعني كما هو مذكور. أشار إلى أن المظاهر الطبيعية لهذا الانخفاض تتمثل في برودة الماء واحتفاظ الأرض برطوبتها إلى الصبح وقلة سبحان الله طلب الإبل للماء وبدء اخضرار أشجار السمر من جهة الجنوب وغيرها من الأمور اللي تبين مظاهرها الطبيعية. طيب، كذلك يطول لي بعماركم مستمعينا، الإمارات أول دولة عالميا تعتمد ريمفوك كأول علاج فموي للبهاق، بعيد الشر عنا وعنكم يا رب. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء موافقتها على استخدام علاج جديد لدواء ريمفوك لعلاج البهاق غير القطعي لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 سنة وأكثر ممن تستدعي حالاتهم العلاج الجهازي من خلال أدوية تنتقل في مجرى الدم، ليصبح بذلك أول دواء فموي مرخص لهذه الفئة من المرضى. يعطي الدواء مرة واحدة يوميا عن طريق الفم ليوفر خيار إضافي للمرضى المؤهلين وفق المعايير الطبية المعتمدة. تعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم تعتمد توسيع استخدام ريمفوك، ما يعكس مكانتها المتقدمة في مواكبة أحدث الابتكارات الدوائية وتسريع إتاحتها. أكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن هذا الاعتماد يأتي ضمن منظومة تنظيمية متطورة تستجيب للمستجدات العلمية العالمية وتسهم في الارتقاء بالقطاع الدوائي وتحسين النتائج العلاجية للمرضى. دعت المؤسسة كذلك أفراد المجتمع إلى مراجعة الطبيب المختص عند ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في لون الجلد، ما يسهم في التشخيص المبكر وتقييم الحالة واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. الله يعافي ويشافي كل مريض ويبعد عنا كل مرض يا رب العالمين. الصحة نعمة، ما يوازيها نعمة، لابد من الحفاظ عليها أكيد. طيب، نطلع في هذا الخبر كذلك مستمعينا، الوطني للفضاء يعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي SEO. أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق القمر الاصطناعي SEO من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في جمهورية الصين الشعبية. يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المركز المستمرة في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الفضاء ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. يمثل هذا المشروع مشروع SEO امتدادا لجهود المركز في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الباحثين والمهندسين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية متقدمة في تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وتشغيلها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. تسهم المهمة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار. كما تبرز هذه المهمة، مهمة SEO، أهمية توظيف التقنيات الفضائية الحديثة لدعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف الاستدامة والتنمية
الشاملة. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل 655-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبو ظبي. ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام، لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق، التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر برا المسافات الطويلة على المركبات

0: تفاجئ المستخدمين، لذلك لا بد من خطة للسلامة الأولية مسبقا واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان. استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

على 6005512222 الرسائل النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio@adman.ae. طيب جاسم حياك الله، تحية طيبة. عندي ملاحظة بخصوص هيئة أبو ظبي للإسكان. أنا مواطن من ذوي الدخل المحدود، في الآونة الأخيرة شملتني مكرمة سامية من القيادة الرشيدة حفظهم الله في مساكن منطقة السمحة مسكن جاهز، وبعد القيام باستكمال الإجراءات تفاجأت بإبلاغي أنه يتوجب علي الدفع 68,000 لإمكانية السير بالإجراءات، مع العلم من أني أنا من مستحقي منحة شراء مسكن جاهز آجل السداد كون راتبي الشهري 16,000. ولا يخفى على الجميع أن مبلغ 68,000 بالنسبة لراتبي ليس بالقليل، بالإضافة إلى أنهم طيب ونفس الشيء أن أبلغوني بأن أخوي بيدفع نفس المبلغ اللي هو 68,000 تنطبق عليه هذه الشروط نفسها، رغم أن أخي لا يعمل غير موظف. طيب بنشوف الموضوع، طال عمرك بيتواصلون وياك إن شاء الله يا جاسم، إن شاء الله أمورك طيبة. نشوف بعد من شركة صحة بدون سبب، طيب رفعنا طلبنا إزالة موضوع قيد الدراسة منذ سنتين ولا يوجد مصدر دخل آخر، نرجو النظر في الموضوع، إن شاء الله يطول بعمرك. طيب بيتواصلون وياك الإخوان، بس حطوا أرقام تليفوناتكم، ما عليكم أمر إخواني، دائما رقم التليفون لابد أن يكون موجود سواء في الرسالة النصية اللي ترسلونها أو حتى من خلال البريد الإلكتروني. أرجوكم رقم التليفون يكون مذكور من ضمن الموضوع، يعني مثل ما نذكر الموضوع مثل ما نذكر تحت الاسم رقم التليفون كذلك لو سمحتوا. طيب نشوف هني. طيب أنا أم، هذا عبر البريد الإلكتروني، أنا أم ولدي دين والتزامات شهرية، ولدي لا يعمل. طيب أرجو منكم مساعدتي، هو من الشارجة. طيب إن شاء الله يطول بعمرك أو بعمرك إن شاء الله وعمر أهلك وكل أحبابك يا رب العالمين، إن شاء الله بنتواصل معاكم إن شاء الله. طيب نشوف بس قبل لا أخذ الخبر. طيب ديهاد 2026 ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة عالمية واسعة، تنطلق فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد

2020 خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك وزائر من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم. يجمع هذا الحدث العالمي الرائد والمتخصص في الإغاثة والعمل الإنساني والتطوير نخبة واسعة من الجهات المعنية بالعمل الإنساني للمشاركة في حوار عالمي حول مستقبل القطاع، حيث من المتوقع أن يستقطب هذا العام عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها كذلك، ووسائل الإعلام من حوالي 165 دولة. طيب، والتعليم العالي تعترف تلقائيا بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية صادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة اللي لاقت نجاح لافت، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات اللي تم الاعتراف بها تلقائيا 20500 حتى منتصف أغسطس الجاري. تعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي. وفي هذا الصدد عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية الصادرة عن تلك المؤسسات وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل عن المتعامل. طيب، نشوف أبوظبي أو رقابة مكثفة على صالونات حلاقة الأطفال في أبوظبي. سبحان الله، هذا أمس كان في حد مشارك بخصوص صالونات الحلاقة الرجالية وتكثيف الرقابة، وهنا خبر رقابة مكثفة على صالونات حلاقة الأطفال في أبوظبي. تكثف بلدية مدينة أبوظبي جهودها الرقابية والتوعوية على صالونات حلاقة الأطفال بالتزامن مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة وتوفير خدمات آمنة وذات جودة عالية للأطفال. تأتي هذه الجهود امتدادا لمنظومة رقابية مستمرة تنفذها البلدية على المنشآت الخدمية المرتبطة بصورة مباشرة بصحة المجتمع وسلامته، حيث تشمل عمليات التفتيش صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية الشخصية إلى جانب صالونات حلاقة الأطفال وغيرها من منافذ الخدمات. تولي البلدية أهمية خاصة خلال هذه الفترة لجاهزية صالونات الأطفال في ظل ارتفاع الإقبال عليها من الأسر استعدادا للعام الدراسي، بما يتطلب تعزيز الممارسات الصحية والوقائية داخل هذه المنشآت. نطلع فاصل جاسم، فاصل إن شاء الله مستمعين ومكملين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: هاتفيا مستمعينا معنا الدكتورة سيلفيا أيوب، طبيب أخصائي بخدمات بنك الدم. صحة، أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، أحب أشكركم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة.
0: ونحن أسعد، يطول لي بعمرك دكتورة. اليوم حديثنا إحنا عن اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي صادف 19 من أغسطس في كل عام.

0: لو نتكلم يطول لي بعمرك دكتورة أهمية هذه المناسبة وما الرسالة اللي تحملها للمجتمع؟
1: اليوم هو 19 من أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني. اليوم العالمي هو فرصة للاحتفاء بقيم العطاء والتضامن والمسؤولية تجاه المجتمع. نتذكر أن أبسط المبادرات قد تحدث أثر كبير في حياة الآخرين. نحن في خدمات بنك الدم صحة نؤمن أن التبرع بالدم هو أسمى صور العمل الإنساني، يمنح المرضى فرصة جديدة للحياة ويجسد روح التكافل التي يتميز بها مجتمعنا في دولة الإمارات.
0: نعم، ينظر دائما دكتورة إلى التبرع بالدم على أنه أحد أسمى أشكال العمل الإنساني، من وجهة نظركم لماذا يحظى بهذه الأهمية؟
1: التبرع بالدم يعتبر عمل تطوعي بحت، نابع من الرغبة الصادقة في مساعدة الآخرين دون انتظار أي مقابل. الدم لا يمكن تصنيعه، إنما يعتمد بشكل كامل عمل على المتبرعين، وكل وحدة دم يتم التبرع بها قد تكون سبب مباشر في إنقاذ حياة من مريض لثلاثة مرضى يحتاجون إلى نقل الدم بشكل عاجل.
0: نعم، من هم المرضى أو الفئات اللي تعتمد بشكل كبير على توفر وحدات الدم ومشتقاتها؟
1: التبرع بالدم يدعم العديد من المرضى، مثل مرضى الحوادث، الإصابات، العمليات الجراحية، مرضى السرطان، الأطفال المصابين بأمراض الدم الوراثية، بالإضافة إلى النساء التي قد يحتاجن إلى نقل دم أثناء الولادة أو بعدها. لذلك فإن الحاجة للدم هي مستمرة على مدار العام.
0: طيب، كيف يمكن لوحدة دم واحدة أن تحدث هذا الفرق في حياة المرضى أو المصابين؟
1: وحدة الدم يتم تقسيمها إلى ثلاثة وحدات، كل وحدة قد يتم نقلها إلى مريض منفصل، فتساعد في إنقاذ حياته وتساعده على الاستشفاء العاجل.
0: نعم، لماذا تحرصون على تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم بشكل منتظم وليس فقط عند الحاجة؟
1: نحن نشجع دائما على التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم كما هو مفيد للمرضى ويساعد في تحقيق مخزون، يساعد في تحقيق الطلب للمستشفيات والمرضى، هو أيضا يفيد المتبرع في تجديد خلايا دمه. فنحن دايما نشجع أفراد المجتمع للإقبال على التبرع بالدم وتشجيع أصدقائهم وذويهم أيضا للتبرع.
0: نعم، في بعض الناس دكتورة ممكن أن يكون راغب في التبرع بالدم ويحاب أن يشارك، ولكن يشعر ببعض التردد أو لديه بعض المخاوف حول أهليتهم للتبرع، شو تقولوا لهم دكتورة؟
1: بالنسبة لهؤلاء الأشخاص نحن ندعوهم جميعا لعدم التردد. قبل أي عملية تبرع يتم إجراء تقييم شامل للتأكد من سلامة المتبرع وأهليته للتبرع وسلامة الدم للمريض. فريقنا الطبي موجود للإجابة عن جميع الاستفسارات، ويقوم بتوضيح كل خطوات التبرع والتأكد من أهلية كل متبرع وفق المعايير الطبية المعتمدة.
0: نعم، الدور اللي يمكن أن يلعبه أفراد المجتمع والمؤسسات في دعم مخزون الدم وتعزيز ثقافة التبرع.
1: نعم، المجتمع هو ركيزة أساسية لاستدامة مخزون الدم. كل متبرع يساهم بشكل مباشر في إنقاذ روح مريض، كما أن تشجيع أفراد الأسرة، الأصدقاء، الزملاء على التبرع يرسخ ثقافة العطاء ويعزز المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك ما نحرص على نشره من خلال برامجنا ومبادراتنا.
0: جميل، كيف تسهم حملات التبرع بالدم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن الإنساني داخل المجتمع؟
1: بالنسبة لحملات الدم، هي دعوة لكل شخص مقيم في دولة الإمارات للمساعدة والمشاركة

0: في تبرع بالدم وإنقاذ حياة شخص آخر، مما يكون له دور مباشر في رفع مخزون الدم وضمان وصول الدم لكل شخص محتاج.
1: نعم، ومثل ما قلنا في بداية حديثنا دكتورة بأن اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرسالة اللي تودون توجيهها للجمهور حول أهمية التبرع بالدم؟
0: الرسالة هي أن العمل الإنساني ليس فقط مبادرات كبيرة، بل قد يبدأ بخطوة بسيطة قد يكون لها أثر كبير وعظيم في المجتمع. مثل التبرع بالدم هو يعتبر أحد هذه الأعمال الإنسانية، تعطي أمل لمرضى كثيرين ولأسرهم. نحن ندعو كل شخص تنطبق عليه شروط التبرع أن يكون جزء من هذه الرسالة الإنسانية، فربما تكون تبرعاته هي سبب مباشر في إنقاذ حياة إنسان آخر.
1: نعم، أخيرا دكتورة، كيف يمكن للراغبين في التبرع بالدم معرفة مواقع التبرع أو التواصل مع الجهات المختصة للحصول على المزيد من المعلومات؟
0: نحن نرحب بجميع المتبرعين لزيارة مراكز خدمات بنك الدم، صحة أبو ظبي أو العين أو الظفرة. كما يمكنكم التبرع من خلال حملات تبرع متنقلة التي ننظمها. للاستفسار عن مواقع التبرع أو معرفة أقرب حملة للتبرع بالدم أو الحصول على أي معلومات بخصوص التبرع بالدم، يمكن التواصل عبر الرقم المجاني 800-8722 للإجابة عن جميع الاستفسارات.
1: الدكتورة سيلفيا أيوب، طبيبة أخصائي خدمات بنك الدم صحة، شكرا للدكتورة على هذه المعلومات والتوضيحات الطيبة.
0: شكرا لحضرتك على الاستضافة، شكرا لكل المستمعين على حسن الاستماع.
1: شكرا دكتورة.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا، معنا هاتفيا الأخ سلطان. حياك الله سلطان.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا، يطول لي بعمرك.
1: الله يحييك، كيف الحال؟ عساكم
0: خير. سهلا، يا مرحبا بك.
1: الله يحييك، يعطيك العافية.
0: نور طال عمرك. آمر.
1: الله نور نورك، جزاك الله خير.
0: وياك طال عمرك.
1: أنا كامل. بس عندي اقتراح بسيط، جزاك الله خير.
0: خير إن شاء الله، تفضل.
1: بوابة الدرب قدموا حق المتقاعدين بادرة جميلة.
0: ايه.
1: اللي هي إعفاء من بوابة الدرب حق المتقاعدين. فأنا أقول لو شركة باركن تسوي نفس المبادرة بيكملون، جزاهم الله خير.
0: من ناحية؟
1: الإعفاء حق المتقاعدين.
0: الباركنات؟
1: رسوم الباركنات.
0: رسوم المواقف في ابو ظبي، في اماره ابو ظبي. يتم اعفاء المتقاعدين منها.
1: المتقاعدين منها، نعم.
0: اسوه بدرب.
1: بدرب، نعم.
0: نعم. ان شاء الله مبادره، ان شاء الله يعني ممكن انها تاخذ، ان شاء الله ليش لا؟ مثل ما تفضلت ان درب اعفوا المتقاعدين، بالامكان ان شاء الله كذلك.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ممكن، ليش لا؟ ان شاء الله.
1: جزاكم الله خير، ما تقصرون.
0: الله يقويكم، يعطيكم الصحه والعافيه يا رب.
1: الله يعافيك.
0: الله يسلمك يا رب، يطول بعمرك. طيب، يستاهلون. طيب، محمد بغيث حياك الله، يقول صباح الخير.

متابعة يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية ودعم التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة. يأتي القرار استنادا إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ليضع إطارا تنظيميا شاملا لشروط وضوابط وإجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية. اعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة، بحيث تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالميا في التخصص المطلوب بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام. طيب، الخبر الثاني للتعليم العالي: معايير جديدة لجامعات الابتعاث والأولوية لثلاث فئات من الطلبة. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير جديدة لاختيار المؤسسات التعليمية التي يبتعث إليها الطلبة المواطنون. ربطت قوائم الجامعات بالتخصص المطلوب وموقع المؤسسة في التصنيفات العالمية، مع منح أفضلية للتخصصات المرتبطة بثمانية قطاعات استراتيجية، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية. اعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة. طيب، نشوف. طيب، هني وين الخبر الثالث، ألا وهو التعليم العالي تتيح للمبتعثين الدراسة في أكثر من جامعة. نشوف هني: تعمل وفق القرار أو أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المواطنين المبتعثين إمكانية دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، إلى جانب تعزيز فرص تطويرهم الأكاديمي والمهني من خلال ربطهم بالتدريب والابتكار والبحث العلمي ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. تعمل الوزارة وفق القرار على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب وتوفير مسارات للتوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. تتولى ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا متابعة الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلبة وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم طوال مدة البعثة الدراسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية. طيب، وجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي يستقبل 3 ملايين زائر في النصف الأول من 2026. سجل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 إقبال كبير، حيث استقبل 3 مليون و100 ألف ضيف، ليواصل الجامع ترسيخ حضوره كمنارة عالمية تجمع بين الرسالة الدينية والثقافية والمجتمعية، وتعكس رؤية دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح على العالم، إلى جانب إطلاق أكثر من 10 مبادرات وبرامج نوعية عززت حضوره الثقافي محليا ودوليا. وكذلك مستمعين، أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يعزز الجاهزية. نظم مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشة تخصصية حول التعامل الآمن مع المواد الخطرة في إحدى المنشآت الصناعية العاملة في مجال تداولها، بهدف رفع جاهزية العاملين وتعزيز ممارسات الوقاية والاستجابة للحوادث المرتبطة بها. تأتي الورشة في إطار جهود المركز الرامية لتعزيز منظومة إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وضمن مبادرات التخصصية لبناء القدرات لدى العاملين في المنشآت والقطاعات ذات الصلة ورفع مستوى الوعي بالممارسات الآمنة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة ودعم استمرارية الأعمال. طيب، نشوف هذا الخبر. طيب، 10,000 حافلة مدرسية لنقل الطلاب للعام الدراسي

جديد. أعلنت مواصلات الإمارات جاهزية نحو 10,000 حافلة مدرسية مزودة بكافة وسائل وسبل السلامة والأمان لنقل الطلبة إلى مدارسهم في أنحاء الدولة كافة في العام الدراسي الجديد 2026-2027. أشارت إلى أن أكثر من 10,000 من سائقي الحافلات ومثلهم من مشرفي ومشرفات النقل والسلامة التابعين لها أكملوا برنامج تدريبي شامل في مجال السلامة قبل بدء العام الدراسي الجديد. جميل. طيب نشوف. أكدت أن مبادرة إشراك السائقين في العودة للمدارس تزامنا مع عودتهم من إجازاتهم حققت نجاح كبير يوم 18 أغسطس يوم أمس في مدرسة زايد الثاني الحلقة الثانية في منطقة الشوامخ في أبوظبي ضمن احتفال أسبوع المواصلات المدرسية للعام الدراسي 2026-2027. طيب قبل الفاصل مستمعينا ناخذ برنامج آفاق صحية يعزز الرعاية الوقائية لكبار المواطنين. وقعت بيور هيلث اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التنمية الأسرية لإطلاق برنامج التواصل آفاق صحية المصمم لتعزيز الرعاية الوقائية والشيخوخة الصحية والشمول الرقمي لكبار المواطنين في أبوظبي. يأتي تقديم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وأكتف أبوظبي والمنشآت المدرجة تحت مظلة مجموعة بيور هيلث وهي صحة، عيادات صحة، مدينة الشيخ شخبوط الطبية وسكينة، حيث ينضم أو ينظم البرنامج ورش عمل بقيادة الخبراء والمتخصصين ويقدم فحوصات وقائية مجانية وتعليمات مدروسة لممارسة النشاط البدني ضمن نموذج منظم يدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية ويعزز التشخيص في الوقت المناسب ويكفل استمرارية الرعاية لكبار السن، كما يتيح الدعم الرقمي الميسر للتسجيل في تطبيق بيورا رفيق الصحة المعتمد على الذكاء الاصطناعي من بيور هيلث للمشاركين الوصول إلى الخدمات والبقاء على تواصل مستمر مع منظومة الرعاية. نذكركم مستمعينا قبل الفاصل بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسالة النصية 3544.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد.

حياكم الله مستمعينا من جديد على 600-551-222 الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، تحت رعاية رئيس الدولة، الدورة 35 من أبوظبي الدولي للكتاب تعقد فعالياتها سبتمبر المقبل. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، في دورة استثنائية تعكس المكانة المتنامية للمعرض بوصف أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية ومحرك رئيس لاقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية، وتجسيدا لرؤية أبوظبي في ترسيخ الثقافة ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب. يجسد شعار الدورة رؤية المعرض في فتح آفاق جديدة للتبادل الفكري والثقافي وترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع صناع المعرفة والناشرين والمبدعين وصناع القرار الثقافي من مختلف أنحاء العالم. يستضيف المعرض في دورته الجديدة عارضين من 95 دولة، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يضم نحو 1500 فعالية صممت بما يواكب إعلان دولة الإمارات عام 2026 بعام الأسرة، ويعزز دور الثقافة في بناء الإنسان وترسيخ التماسك المجتمعي وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل. تتوزع فعاليات دورة هذه السنة إن شاء الله على 3 محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، الابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية. تحل ثقافة البلقان ضيف شرف على الدورة، فيما تحتفي بالعلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي كشخصية محورية، وتختار رواية دون كيخوتا كتابا للعالم في تجسيد لرسالة المعرض في تكريم الرموز الفكرية والأعمال الإنسانية الخالدة التي أسهمت في تشكيل الوعي الإنساني وإثراء الفكر وتعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات عبر العصور. قال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يجسد رؤية أبوظبي في الاستثمار بالثقافة والمعرفة باعتبارهم ركيزتين للتنمية الشاملة ومحركين لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التقارب بين الشعوب. الإمارات ريادة إنسانية عابرة للحدود وترجمة مستدامة لإرث زايد في العطاء. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني 19 أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجا إنسانيا أصيلا أرسى دعائم المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة نموذجا عالميا في الاستجابة الإنسانية ومد جسور التضامن مع الشعوب والمجتمعات حول العالم. ترجمة لهذا النهج، رسخت دولة الإمارات منظومة مؤسسية متكاملة للعمل الإنساني امتدت آثارها إلى مختلف قارات العالم، مستندة إلى سرعة الاستجابة للأزمات وتقديم الدعائم للفئات الأكثر احتياجا وتحويل المساعدات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعزز قدرة المجتمعات على التعافي وتحقيق الاستقرار.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.

0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي، أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

قبل الختام مستمعينا نذكركم بأرقام التواصل على 600551222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. تحيات طاقم العمل جاسم محمد، أحمد العبيدلي، كوثر، أحمد سارة بالرباع، علي سبت. نلقاكم على خير في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: أبو ظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مركز أبوظبي العقاري عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026 الذي يقدم قراءة شاملة للبيانات المسجلة حول العرض والطلب وحركة الأسعار والأنشطة الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة. أعلن سوق أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في ديوان الوزارة في دبي لتنفيذ برنامجي المدير المالي المعتمد والمستشار المالي المعتمد بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد المعرض منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإيمان.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أسقطت 415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة، وقالت إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية، فيما لم تعلق كييف على الواقعة. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس أن انفجارا وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح.

سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا
1: بوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العطاء إرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي وضع الإنسان في المقدمة وجعل العمل الإنساني نهجا لا يرتبط بزمان أو مكان. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيساً لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات كاذبة حول الإمارات لا يغير من تركيز الدولة على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الحقائق والإنجازات على أرض الواقع تظل أقوى من الشائعات. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في عملية تبادل أسرى جديدة تضمنت 103 من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات اختارت عبر تاريخها أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى كل من سماحة الشيخ هبة الله آخوند زادة أمير أفغانستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده، وإلى فخامة أندراش باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر، وإلى فخامة هاكندي هيتشيلما رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي محمد حسن آخند رئيس وزراء أفغانستان. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، في دورة استثنائية تعكس المكانة المتنوعة نامية للمعرض بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية ومحركا رئيسا لاقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية، وتجسيدا لرؤية أبوظبي في ترسيخ الثقافة ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب. كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني عبر حسابه في إكس تحت وسم اليوم العالمي للعمل الإنساني.

0: بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد أن العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في المقدمة وجعل العمل الإنساني نهجا لا يرتبط بزمان أو مكان. فالوقوف إلى جانب المحتاج مسؤولية نلتزم بها، ورسالة خير نوصل حملها لتصل إلى الجميع.
1: رسخت دولة الإمارات خلال عام 2026 حضورها كقوة إنسانية فاعلة عبر مبادرات امتد أثرها من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع التعليم والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع، وجمعت أكثر من 2,822,000,000 درهم. وفي غزة أكملت عملية الفرس الشهم 3,000 يوم من العمل الإنساني المتواصل بمساعدات تجاوزت قيمتها 3,890,000,000 دولار، وأكثر من 126,000 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب خدمات علاجية استفادت منها أكثر من 230,000 حالة. وامتد الدعم الإماراتي إلى السودان والمتضررين من الزلازل والفيضانات في عدد من دول العالم، فضلاً عن دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا. جهود تؤكد أن العمل الإنساني الإماراتي لم يعد استجابة للأزمات فحسب، بل نهجاً مستداماً يصنع الأمل ويمكن المجتمعات ويمنح الإنسان فرصة جديدة للحياة.
0: في خبر آخر، قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. وأكد معاليه: نهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع. أما ما ينشر من شائعات مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة، وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات، ويبقى العمل أقوى من الضجيج. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في عملية تبادل أسرى جديدة تضمنت 103 من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7,997 أسيراً. مزيد من الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام، بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أسقطت 415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة، وقالت إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في

0: البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية، فيما لم تعلق كييف على الواقعة. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس أن انفجاراً وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلاً على الأقل. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات اختارت عبر تاريخها أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.
1: من أبوظبي FM
0: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العطاء إرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي وضع الإنسان في المقدمة وجعل العمل الإنساني نهجا لا يرتبط بزمان أو مكان. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراراً بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيساً لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات كاذبة حول الإمارات لا يغير من تركيز الدولة على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الحقائق والإنجازات على أرض الواقع تظل أقوى من الشائعات. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في عملية تبادل أسرى جديدة تضمنت 103 من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أسقطت 415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة، وقالت إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية، فيما لم تعلق كييف على الواقعة. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس أن انفجارا وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مركز أبوظبي العقاري عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026 الذي يقدم قراءة شاملة للبيانات المسجلة حول العرض والطلب وحركة الأسعار والأنشطة الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة. أعلن سوق أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها من السابع إلى العاشر من ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في ديوان الوزارة في دبي لتنفيذ برنامجي المدير المالي المعتمد والمستشار المالي المعتمد بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من السابع إلى التاسع من سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد المعرض منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

نصير وين ما نصير، حبها راسخ تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات اختارت عبر تاريخها أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى كل من سماحة الشيخ هبة الله آخوند زادة أمير أفغانستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده، وإلى فخامة أندراش باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر، وإلى فخامة هاكندي هيتشيلما رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي محمد حسن آخند رئيس وزراء أفغانستان. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، في دورة استثنائية تعكس المكانة المتنامية نامية للمعرض بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية ومحركا رئيسا لاقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية، وتجسيدا لرؤية أبوظبي في ترسيخ الثقافة ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب. كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني عبر حسابه في إكس تحت وسم اليوم العالمي للعمل الإنساني: علمتني الحياة، في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر، لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر بل بمن يخففها، لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف بل بالحضور في حياة الناس. وتابع سموه: علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها. الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وستبقى بإذن الله ذات أثر وصانعة أمل وحياة. وعبر منصة إكس قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة: في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد أن العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في المقدمة وجعل العمل الإنساني نهجا لا يرتبط بزمان أو مكان. فالوقوف إلى جانب محتاج مسؤولية نلتزم بها، ورسالة خير نوصل حملها لتصل إلى الجميع.
2: رسخت دولة الإمارات خلال عام 2026 حضورها كقوة إنسانية فاعلة عبر مبادرات امتد أثرها من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع التعليم والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع، وجمعت أكثر من 2,822,000,000 درهم. وفي غزة أكملت عملية الفرس الشهم 3000 يوم من العمل الإنساني المتواصل بمساعدات تجاوزت قيمتها 3,890,000,000 دولار وأكثر من 126,000 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب خدمات علاجية استفادت منها أكثر من 230,000 حالة. وامتد الدعم الإماراتي إلى السودان والمتضررين من الزلازل والفيضانات في عدد من دول العالم، فضلاً عن دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا. جهود تؤكد أن العمل الإنساني الإماراتي لم يعد استجابة للأزمات فحسب، بل نهجاً مستداماً يصنع الأمل ويمكن المجتمعات ويمنح الإنسان فرصة جديدة للحياة.
0: في خبر آخر، قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. وأكد معاليه: نهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع، أما ما ينشر من شائعات مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة، وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقى العمل أقوى من الضجيج. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في عملية تبادل أسرى جديدة تضمنت 103 من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7,997 أسيراً. ننتقل إلى الأخبار الرياضية. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات أبوظبي 2026 عن المسارات الرسمية لمنافسات البطولة، والمقرر إقامتها من 13 إلى 22 من نوفمبر المقبل في جزيرة الحديريات في أبوظبي. ينظم البطولة الاتحاد الدولي للترايثلون، وتستضيفها مدن في جزيرة الحديريات في أول استضافة لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، يحل الوصل ضيفا على كلباء في 6 مساء الجمعة بطموح مواصلة البداية القوية والتمسك مبكرا بمسار الانتصارات، بعدما وجه الإمبراطور رسالة هجومية قوية في الجولة الافتتاحية بالفوز على يونايتد 5-1. هذا ويخوض الوحدة اختبارا مبكرا لا يحتمل المزيد من إهدار النقاط عندما يحل ضيفا على النصر مساء الجمعة أيضا في مواجهة يدخلها العنابي تحت شعار استعادة التأهل.

0: تابعة تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: ارفع الصوت والله احتاج، وخلك على موجة بوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

الفواد وعذبه، الزين يلي شطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه.

0: أبو ظبي اف ام،
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أنا بشر حبك معي. بشر حبك.

صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. ارفع الصوت والله احتاج، وخلك على موجة بوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.
4: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلا خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما

0: وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حاليا نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية يا حلاتي.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM